0: الولا وكاكي جلاميكي شو حاس كريات ويجي عادية سبي القيتانة خداني باسكو قيمانة او ياري خاتونو شعب رانكي نارانا
1: راديو بانك

معلوله وكيكيج ولميتي شو حاس كريت ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتينو

دول ونوشا وببن اخر ونوشا اي وين سار تايب بايز ربي فرداشتي باشي ربي حموي شاو بجير بي من هر توم دويد اي وين سار تايب بايز وبي فرداشتو فرشي وبي

دلو ما نيوانو عيبو ويوك خايني كنو قل لي هورينا دسمنو ملتي هو ناس نكنو هر دلو ما نيوانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكت كودي لو بلسنو هر دلو ما نيوانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكت كودي لو بلسنو هر دلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا بيتو قل هوري نافساتو باربار كي دي صور القاتو هر دلو ما نيوانو عيبو ملتي هوري ناكيتو قل هوري نافساتو باربار كي دي صور القاتو هر دلو ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش ترزينو بيرو بيرا زوبرزينو باربارو ريكي كونغينو هر دلو ما نيوانو